0: ਵੈ ਜਿਹਨ ਖੁਮ ਇੱਚ ਫੁਣ ਫੁਣਕ ਆਲੀਅੰ ਹਦਾ ਨੁਲੇ ਦੁਲੇ ਨੁਕੁਰੇ
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
0: ادي ثمود باغا ميهم غاوس عبرتي اي اورنن انگه ونو هندگه تيبا ميهم كودا هندكلك ارامكم اوليشه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإذا كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا

0: ਵੈ ਜਿਹਨ ਖੁਮ ਇੱਚ ਫੁਣ ਫੁਣਕ ਅਲੀਯੰ ਹਦਾ ਨੁਲੇ ਦੁਲੇ ਨੁਕੁਰੇ
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
0: ادي ثمود باغا ميهم غاوس عبرتي وي اي اورنن انگه ونو هندگه تيبا ميهم كودا هندكلك ارامكم اوليشي

0: أدي مستريم برنامج أدوسو ممكن دوا إمي هم ترى نانكاس مرحبا دهن هذا ميدو ألعون مينك برنامج مي هفتة مستري أكيدس دهراجة دهراجة ميدو دنيا كي قوم تك ألعون مينك فخرة شرفة ألعون مينك قوم ميها كوريا نريف مباني يجيك ورقينا خدمة ترين كوربي ورا مين برا مسكة تك كونج تو قوم تك إبي فلون كهتو كي لوي با أكيدا إبي فلون مي قوم كوريا جندوا بينو فلوا واتي ebe from korebbi wana aguri khidmat takke ke sababun algon mena miyatu duniye ge takkina kaum takaka kharji gotum barabade gulun takke gaim korefani duniye ge kaum tak algon men bala gannani algon men ge rajya eta amelianu faturu erin siyare kurani me kaum bar riwet gotuga kaum tak takka te fwati mikamge en hissa darki alfa laplazis yusuf mafan doni hura aplazis yusuf khidmat korwa fani kharji tare kanenu atol ta hingum ge daira گویس ورا گوری خدمت تک کوروا فے دوی راجے کے عزت رائتو مجلیو کا خدمت تک کوروا فے وما کالگون میں ازیا می مرحبا دنوانی ورا دویپا ورا شرفا ایکنگ تے ور پڈ مرحبا ایکنگ تو
1: شکریہ
0: دوی راجے گڑو کے میستری پروگرام وگت بیتی ور پڈ شکریہ ایکنگ
1: شکریہ
0: ازیا کی می سکورا ازیا وس پے بے فون کی دالو می حسنو ازیا وس دالو گے تو کالگون میں نے گنی اپلا زیس یوسف ورا تیو کم ورا گوری خدمت تک کور بفلك قط كنجتو مي هما ازي مي خدمتك مي ساليس تينهار فرغنته خدمه كوروا فنجتو هما مستري اتبفلون هما سوال كورما كلو مكنتو ارغم نمبر تينتين هاتريس سمين هاي ازي خدمتك الم فرتم هما كورغتك بلالانا

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.

0: منفوه فيلوادي معلومات كي خزانة مسلكو دي ام اتبار كوروه باوريا
1: ديه راجيه ادو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف اردها نوه ميجا هرتز اف ام باند

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
1: دمّم كي يبي سورة الملك فشجين السورة تجي بارون آية تجي نيادا ميا تجي مفيداول أم فرطما شاذدين كي أبدا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: قدير إراك يعني هذا الجهني
1: لوي وان
0: هما لوي كوجنكيا وهو على كل شيء قدير

0: فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر فارجع البصر هر فاجئ ان ابا فيدين راسكون ادا قران فارو ايما راغا ابو فين جهن فارجع البصر ادكاب فارجع فارجع دين راغا سكون وايرغا ين ان جهه يترو مي صفتك هننتا دو اهنو فارجع البصر هل ترى من فطور

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

0: ربكم نذير.
1: امرأة سيما كيابدا ولقد زينا السماء الدنيا فسوان آيات فشان كيابدا.

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

0: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: كلما ألقي فيها هذيك يا أبو تعلم فشاي
0: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
1: خزنتها تخزنتها تخاد هي قلت كونغا كوري
0: سا
1: زا هنو الف باغ من ناني زا دنگون ناني ذال هن بما زا را جهن ناني كورو زا دي أكروغي أدو تفاتوانه دي أكروغي مخرج تفاتوانه

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. متاعك فسحقا حاجة سكن هم حاجة مي همسك أرائكيجة فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا.
0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: الموت فارجع البصر هل ترى من فطور
1: فارجع البصر هل ترى من فطور نهار متاقة فارجع البصر بصر صاد بركرة را بركو إنك يعني
0: فارجع البصر هل ترى من فطور

0: تيكم نذير
1: سألهم خزنتها خاجهنوتي ذالت الزايتة
0: زا
1: اهم بمتانجا خزنتها كلما ألقي فيها أترم فشهنك يا بدر

0: يأتكم نذير.
1: إما نقرأ فاطمة علي ثم ارجع البصر كرتين هترون آية فشانك يا بدر.

0: بشير
1: فوزية. ولقد زينا السماء الدنيا اترك يا بلدي.
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا
1: ولقد زينا

0: كبير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدو مي في لاور نمالانا اراده كوريا في لاور كيكي بدل كل امدو وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

متفهم في الأول جميع ذلك برنامج جم جنستني سورة الملك فشاك سورة بار ونعيات جنيلة داريون قد قبعروي شاسلين أحمد سيما آدم فازيا محمد أدي فاطمة الديدي في الأول نعقوا أدبي القاري علي وحد عبد الرحمن برنامج مفدامي هو شهري أرغم محمد رميز مصطفی فی الحال من سلسله قدم کنن برنامه که یک بدلم قدمیت کمی حساب مبکیلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV mirege isha namaz ogutuge bangiya bangi dua male male kare garata ka mirege isha namaz ogutui hakkade 30 minute ka demigenis deni kirt kurwan.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوه ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ونا با گہمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیب ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسي ميريغ فاتيس نمادوغ تغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كياري غارة تغا ميريغ فاتيس نمادوغ تي حتر غدي سالي سامينتك دي ميغنستين كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.